0: تساؤلات تلبس قفازات من حديد. تساؤلات: ماذا تركت خلفك لتقف هنا؟ ماذا يرون حين ينظرون عبرك؟ أي جزء منك يجب أن يزول ليستريح؟ هل جسدك لا يزال حدودا يريدون غلقها؟ هل تخافين من الصمت أكثر من الصراخ؟ أي حقائق ثقلت في حلقك؟ هل ما زلت تصلين بلكنة أمك؟ أي جزء منك كان عليه أن يموت ليفهمك؟
1: Zerdrückt in Schlange stehen bei Interviews, in Wartezimmern mit höflichem Lächeln, in den Fragen, was musstest du zurücklassen, um hier zu stehen? Was sehen sie, wenn sie durch dich blicken? Welcher Teil von dir muss verschwinden, damit sie sich sicher fühlen? Ist dein Körper noch immer eine Grenze, die sie schließen müssen? Fürchtest du die Stille mehr als das Schreien? Welche Wahrheiten werden schwer in deinem Hals? Betest du noch mit dem Akzent deiner Mutter? Welcher Teil von dir musste sterben, damit man dich versteht?
0: I am Syrian red wine. They sip me and say I'm strong. Say I have a sharp finish. Say they can taste the war in me, but never ask if it hurts to be swallowed. I'm crushed each time I said thank you for scraps. I'm crushed for invitation laced with the word integration. They call it integration, I call it distillation. Boiling me down to the parts they can tolerate. A recipe with no trace of who planted me, who picked me, who bled in the soil so I could grow. أنا نبيذ سوري أحمر يشربونني ويقولون قوية المذاق. يمزمزون ثم يؤكدون أن لي نهاية لاذعة. يتمضمضونني ويبلعونني ثم يرددون يتزوقون الحرب فيا، لكنهم لا يسألون إن كان ذلك يؤلمني. عصرت في كل مرة شكرت فيها على فتات يرمونه علي، وعلى دعوات مخلوطة بكلمة الاندماج. هم يسمونه اندماجا، أما أنا فأسميه تقطيرا. يعتقونني إلى أشكال لا يمكنهم احتمالها، وأكاد أصبح وصفة لا أثر فيها لمن زرعني أو من قطفني أو من نزف في التربة كي أنمو.
1: Sie trinken mich und sagen, ich bin stark. Sagen, ich habe ein scharfes Finale. Sagen, man kann den Krieg in dir spüren. Doch sie fragen nie, ob es weh tut, verschluckt zu werden. Ich wurde zerdrückt jedes Mal, wenn ich Danke sagte. Für Krümel, für Einladungen, die Integration heißen. Sie nennen es Integration, ich nenne es Destillation. Sie kochen mich runter zu den Teilen, die sie ertragen können.